0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وترصوا وسدوا الخلل صف دي لرسكنا لربك. الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة.